أنا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا أمريكا